أنتي زماني أقول الله يحميك يا ابني حتى الأكسي ما تشهم ما نحميك يا ابني ما تشحتش مني أكل نفسك دم الزامبي إفي موزمبيكي والبي ده زامبي دايما كله يخفف جنبه وأنا بتقل جنبي فلوس متقل جنبي

Welcome to Syria. الأضخم والأكبر بالعالم والحائز على شهادة جينيس للأرقام القياسية. مطعم بواب دمشق، العراقة والأصالة.

شافك حبيبي عاش من شافك. روح اسمع روح. هيا احمد هيا هيا بصيف هيا. يا ميت اهلا وسهلا بهالي كفر شمس. دير بالك يا احمد.

تحية تحية من أبو ياسر قلوش، تحية من أهل قلوش إلى جميع الحضور، تحية تحية إلى كل الحبايب، تحية إلى كل النحيين، تحية لكم جميع، حياكم الله، الله يقويكم ويعافيكم.

حي ابو علي، حي محمد، حي يا ميت. اهلا وسهلا باهل كفر شر الجميع. المشاركه بتبدا احلى ابو خليل القيش.

بعد التحديث الكبير لمجمع دمشق الثقافي والسياحي وإحداث صالتي سينما سيتي، المهندس نادر أتاسي يقدم فيلم سيلينا عن مسرحية هالة والملك للأخوين رحباني، كما يعرض في صالات سينما حمص وحلب وديدمان بحلب وسينما الكندي باللاذقية اعتبارا من الخميس 16/4.

0: أن ننوه إلى أن جميع الكاسيتات موجودة في محلات ليالي الغاب في بلد قلعة المضيق لصاحبه الأخ فاروق نجم.
1: فليتفضل المطرب الأستاذ برهيم رزق أبو محمود.

عسى الخير واهلا وسهلا فيكم جميعا. الف مبروك للخطيبين، ان شاء الله عقبال الزاويه واهلا وسهلا فيكم.

محمد عزت أبو النصر للسيد واصل السويد وإلى الأخ شعيب بستاني وإلى الأخ عمار طوبة.